حبرت أوروبان سمس تقرأي نتقدود من الملادة وكبلون نتحدش حقي كالعلوان كسر رزن ساطح قبريو ساوعيت أقرب زلو زي قاتات إتيبيا إيرتران سودان سوماليان ناب زوام راق ليبيا كي آتو تأقيدهم زي قاتات إتيبيا حويسكان أو أوروبا كسقروز دولي سدتنياتات تن ربعة هقرات بليبيا أبيلوم بزي حقا ودلالو كمز حلف زفلاتيو سمز مبرق ليبيان از اقدا زنبرو وصات النهات نبتها قرزا عطول لكونا تهتقير سلز دلايو مخانوم كمز زاربو رويترس تبتي بلو ات اقدا ديبلوماس النهات سرح دنهات كونسلان سدرابيتو من كمو الناي سرح فقار زلوم عبا عودي تمرتي حكم الناس توافور سرح دنهات تنهاقرات كمزي ملكة تقلي سلو أبزوان زي تشعات تميت شحز قونو نيوز عزيقنا زلوم سدنهات أب ليبيا كم زلوز أب صابات هي ملكتو أب سعود عرب كساب شمون تعمز بس إحنا ما أسرت مقصعد التفريد لوم زنبرو سلستم إتنب عن سلستن إتيبيا ويانا بها قرم تمريسهم أتوم مستفردو إتيبيا ويانا بها قرم استملسو منقس إتيبيا مش منقس سعود عرب مزراب التفريد وام زنبرا نايم أسرت فردك سرازن محرات كقبر لهم بمقبار مخانو منسر دي أتا وصاي قدات إتيبيا برهانو تسقايا قاليس الله أتمنسر دي أتا زي قاتات نتنعي زي حقا وسدزاز كحك حيوات بقبق بمردع كبروم مسلو من ربحو ومن تحاليو بحقاو مقد كوسو زاوعي تغريبو منسر قداو ساي إتيبيا قليوان تيماتي واسمق ساعتم أسرتي عبز تفرد اللوم إتيبيا ويان مس لعلو سماز منسر قداو ساي سعود عرب عبقروا اوان ميت أكايدون يريو منسر زينا إرترا بسبيلاو تكالاز توافرو أبلات حقراو أقل قلوت حدشن عزيز تمحايشي مهيان كخفلون كم جمرت قليتو متياش أبلات حقراو أقل قلوت بسنك مس إتيبيا سانحنز قطة زلون قيتشت واترن كفتسام كم زيكا عليو منسر زينا إرترا قليتو زلو منسر يمان قبر مسكن لا بيك ساب زرق حس عفت من قصير تراز قصلو زلو قدود قدب عالو أقل قلوت كبك عزقبر محس انتهتات نتهاجر نمسرتاي زتم هاسة حسای پولیستات دن کلم خان و قیسلو. تقول دایدا جم اقل و جلو جنات کم زر خواز تقصات منیسر اتم. عبت زی قارص مکرا ارترا دگفوم زی هوا مشارختی. عب زعبا قارص مکل خالی ارترا مقری کبو زحات تو میلن ایل الله. تو من لحظ و هوا مزلو جنات من هم مخانم جن بن سرای تقصن. دخون عب زحلف وان فریلو خبرات هجرات عب دایس و آمسلات ارترا محمد عبد السلام بابيكر عبز أربع حدوش تبصاب من قصة إرترانة تنول كسباتها بكبيل سجمعوا لي أزلو وتهدرا أقل قلت من محياز وصدو سخون عين السجوم تيلن كبل كاسي سنيريوم كاو حملة كل تشعن عشر حمشتان جميرو عبز وادوون عمنتها بكباب سجنيتي برتو عقفا كم سخايدوون عبز أبصاب تقاي سنيريو تمني سر عبزها وزرزرا ومقلس أقن كدماي إرترا عبفل مع عمتات ناتنتا بزوح سراويت نايم حاز مدب كم زينا برا عمل كتو الله عب عصر شعات تيس عن كلتن بكوطا ترى نايت حقر عب استخايدا مدب متي عشتا قادلتي نتا أستات مئت شحزوات سحزنا برا عاق مساب هزبا وقنبار حرنت إيرترا بزوصا حاموشن ميتاتكو قدل كم ستوصنا ايو تغيشو زو الله قلايب مسارات عصر شعات شحن شعات ميتن تيس عن ربعة زواتا اواج اتوت حدرا وسلتان عزت تغالي لحقرا وقل قلوتنا عصر تشومون تاوار حزيسان حمان بارون ازاخير الله ندخونا يبل آتوی مانه. بسنجتی عبا عصر شعات سعی شمون تن با قطعترانه تهاجر سول لعه نیورار کبل زغالس اکینات مسیتی پیاز نورگیت قدر علو خون کم است قدر دموگیتلو. سال سای ات استات هیوت حدم ات شحسبات زق زف اکینات بسم معالجرس دو مسبله کاب کلتشن حدن کساب کلتشن شعات تن با قطعترانه تهاجر آبست خاین مدام متیاش لعلمیتن حاموشن شح بالا تهاجر او اقل قلت کم است سنابتون آتوی مانه برهیلو. مرد آتا گن سرعت جیپیان زعاتو علب مترام لو علاوه زعات إيرتراب زيزو خوانا سعوين هيزو و بمسنحو تاس أبائي بوليسي زيو قارت متفنان بمخطة لتوان زيفو إلو لو رابعاي بقدمة منستر أبي حمد زمرح منقسي تيبياون آسر توم قدميو زنبور سرعاتات بمخطة ناي ورار بوليسي قصل كم زلون كاسي سلون منستر زينا إيرتراب كم حمشانات وصفير وزلو أو زفتان نس أقامن وان نسور أبالات حقراو أقل قلوت مكلال منقستي حد حدا سقمتات مسادوز إمتيو حدا خاب أدمانتوم عب سبيلاو تكالاز توافور أبالات حقراو أقل قلوت حدشن عزيز العالم دموز تغير اللوم إلى اللوم زعبا كفلي تخون دموز نايتوم عب تسراوي زركة وأبالات حقراو أقل قلوت كن حبريتها يهابن

0: لهم لو تجيرو مالتي لو تدحر مغوارهم ريما وانت افريقيا عبل البقينو بحر يا كنتش عن كلتن مجمرة اكزو وانت عالم حاجة حجي تالنت تفقون تتصواتي امو اواني تباشن ذلهم مقبرين ازو تتصواتي حيزهم كيدو حجي ابتي مس فرنسا استراخو بلو حد بزيرو تسعرلو مالت بابا ديو بزو قطرة شطو حجي يفلا لي مسنحي جزلو شعو فرنسا ولا ديفندي شامبيون كوين انا وانت عالم كنتش عن كلتن دخدت بزرح نقر قولي دا تيري زي نبرو نتنا تمان كاسا الصوتا مع زيدان مخاتم قولي نيرو تيني ينو ريبال كلهم حجي اذا حد قولي نيرو ناي سينيغال كا اب كعسو غرو سورات اتاتيا امو حو حو شتو تصات زات المسد نت مخفته خا كاميرون اب شانتي عات انتي سان نا ارجنتينا نتا دي فيني شامبيونز نور اما مخفته سل سعر حد زيرو نحنا ون باه نكبر نخينا كاو ام زفل انت يالنا دي زلبل مولو مورال انك ساين سنه خمس مو سيرو ما ولا كشو كوب تري مدو صوت اندري ريخس من سيرو اغواي سي و يراغواي تبلاشون كم تقل سينيغال فريقهم بدي يوم ما هي 4 4 توت هاي بالزورم ساعه توخار يعني شودنز غبروا ابتي انجوري تايم كاميرا زيتون قلتين قولات كيدوم حجي قاو تبقي سوم تهاجر غانتا ناتا محيش ناتا محيش زيادة عند اقول بس نزمة كوانش افريكا وانك تلعي الكينا بينا هنا حجي ابدا نايت مالك انت هايوتي في اللي ما سيدكا كانوا يعرف سنة وراكو تمتعطان تصوتا ينيرو تمتعطان تصوتا ينيرو ناي بحكي سينيغال اخر عمنين بحر عرفت جن انا ربيت اني امزم مسارحتي نعلل يا ماشات نقبر دي دير ريش عم قلنا نقر كمز قبر تأمامونا دي سلطة هادي مغنياتو إذا سلطان زي أبغى رأي جانتا فرنسا على جانتو أم كلوب شان تعطين تسعين شو مانتن كمون كل تشي وانت خلوا علو خلوه بفلايت أنا تسعين شو مانتن إيمي جاك سلطان أم كلوب إيمي جاك أم إحدارات الصوتي وسانة أم مسادن أزي أزي حياة سلطانير كابتو سانة أم مسادز غور حدا نتوم إيجوز نبرو كل تسعين صوتي إيري كانتونا ديفيد جونالان كابتا غراي جانتا مولو موبيسو هجيب زي كانتونا ديفيد جونالان هغراي جانتا فرنسا أنت أخت كون أبغى غراي الدالو توانتس كتوارة ده توه نو إمانوني لازم تتصاد زيهم أني وانت خمسة ألف من غيره أمتي خا حجي زي جا سلت أنزل له غرايد عن فرنسا خابتنا كده ما سلت أني زو صورة مرسن قصمه تمكرون أبلا غرايد عن تازي أخذ تبرو قلي دحين عرفت مسوات أنت أجيرهم بقى نفسه مقرصو خجبرو خمسة خلو حق مو خمسة له أتباع بيجي وما راح تكون غرايد عن تتصاتي كير غرايد كير إذا خجبر كلهن غرايد عن تاز سينغال أنت عينت بدو دحين عرفت خجات ما يخل أو قلنا تعيد وتون هم تتصات خم بحرش هذي شو مسيا هم زر أني خا شتات مزجيبون هجي أبزيد فللي سينغال حماق قينا أي كونت أنت أيو أبتنا دحر عرفتنا إيشنا أمره كونت قرب تغييرة زي ممسا إمبر كاب دحر جميل كا ساما أكل كاما أكل سابكل ميزلو أزيوم أزيوم بروفيشنال تسعوتيوم بولي تسعوت تسعوتيوم كغبرو زخوليوم نالواش أبقالا إيسوتا كنريع منا سينغال أنت عين سينغال كم تمزل لترى تريبون كالي أبتنا أي كوديوار أنا كوديوار أبتنا ما هو تسعوتا أن فرنسا خلطة واحدة مسعروا شعيهم كوديوار قلنا نقر قبرو خمس غلو ملو تأمامي نلو أبصوتهم ساعتها ريو انتي عينة سرح سريعهم أي بريمان ندعي ولا تلقى جام نزارو كم زعينة حساد مش هلك على حد زي صبو أن خدك على كاب حلكو إجزور أكان لعلي خف إني كم هو خيجات أمبر أي بريكوس أنا أب تاريخ أفريقيا تسرح زي في التاريخ تسرح يقول ينزل دمت هلن صفينا كأتو خلي تاني ما ترى شفينا تاني وانت أنا عمل عصر شعات كأتو زخورو هجران جانتاتن بمولهم إلمنت تاريخه حسبه أما ديالو ديالو عنده كيسيت حلقة قانتا بمول أم كوزي أمسي ما تحاسي بلونك كل جزية غاب حانتها قرايت قانتا بجاك كاتهم قدامات عسر تحالة اتسلفهم أي إركام ستخيمت انتهي لو تمشيهم زول حطو له قانا توماس أسان تتغيرون تأتو نباناما فحبتن إتي لهم أسيس غيرو شاتو مزقى قبل ما قلت سلكي خوما من أبيريكوز أما ديالو تغيير آتي شاتو مزقى بلو أبي يتسعني شاتو ترحكو يكون مزقى أما ديالو إت كونفيدنس كومبوجر مس بدأت قانتو أكتو بوكس آتي غا نلعب الحجارة تسأتي شيء دنيا بنرسو خلنا علو أنيو أستوعب شو تقول مزق بطريقة الله هذي تسكواد نايت هجرايد جانتا كاب قدامات عصر تحدي كسب أبين جزء اللوك ساعك لي حالات مخانوم زي أيبري كوست مالي بلقى عم سكيرة لازم أبدم هجرايد جانتا زي نقول تسوى علينا نبيبالي SBS SBS SBS SBS SBS Radio
1: وتيتنا يا أفريقيا أنتر حجي كنا من ألبات حجينا بورتغال قتم رونالدو نابت أمتى زعتوا لي نيرو مالتي كمتي كل جزء أربعة عمت أنا هنا كمتي خلنا بوتانا يتم كواختي كل جزء نقاط علينا ما هذي كم خاطري أدهرت أو تيت بوجهات فلا بعد إنجليزين ناي أمريكا زوم مرخبي بوجهان تن تن تن رونالدو نفسه فتيو زبلو علومه بفلا بزناتنا زتن تنوين بعد جي جيرمي بواتينغن هاري كويلين يمزلوب زنا إس بي اسمه سمون كما عينت ريتي مغربهم اسكي زناي رونالدو خنتاتن نمتعها مع المسري حجي حدا معرى وديهم بغداماي بعد محمد صلاح كريوز وخولو نسكي.

0: ماذا لازم تكون لنا نغلق جيخا متان اسفين انا اللوم
1: هو حجي رونالدو همي نفس فتي لهم بعد هاري كبير نفس فتي مال استعمال التي تمال لي ابدا بس دي ارسي سجل سعوداسي قدم كان ان رونالدو تخون سلتني في ذاتي السلطاني السلطاني وعلوسي نور كان ولا دو بلجيم قتيل زمس السلطاني بلجيم مستحيزوا خلصي وانت عالم توصل تخل زخونه هاجرا اذا انت تخول هذا الرئيس تخل هاجرا اذا انت حيزو خيدو من النجر يقبر حجها لك غمنا بلجيم ازيم بروسات بدرجه عالم تتمل زخونه كفافلت بل تغلقلت بل اتقعت بل نزيهم حيزو تمام وانا حنت كانت صرحي قال ناتي تعزو ان رونالدو تخون كانت وانا يسرح داي بحج دير صوتا رونالدو سي قرب يبوري بو سيرفيس بودي بو او امون دير قرب سيرفيس بود لو خين من دي خمو غبر زلو سلطان كوي يا سلطان صرحك قال اما غير خدان امون كو تصوت رونالدو زلو مغرجا ويكا جيمس مع فتحي قال حفت رونالدو كون برونو فرنانديز كسالو خلا ماس ميديا وسياسي انتي سلاز خونت انتي سلاز سمعت انتي فولت انا غير سلاز زلو برونو فرنانديز بزيك جيمس رونالدو غراج اورينين ابزنايت مال صوتا ام زي ار سي زغبرو رونالدو زخونا قحاسو قرب ايراني ولا رونالدو كو حجي كلتا ابوكس برونو فرنانديز بزد تولسي وجتو تغودي سلاز نبر سميعيتو مسو سلاز نبر اسو رونالدو تنفوتو رونالدو سي كغمي دي ابوكس زغبر نبلاشو تنكو حاسو سيدون بحيروها جوانا بس كان ذهب على متيغسي ورونالدو لك عبي تصواتي بزح نقر جيري عبزح يجي ساعات كن كمانا كم ترى تصواتي جيري بريس وزن تاي ذري ايكا امونغو رونالدو تم تصواتي زخونا سممع كمزي اللي نو رونالدو تم تصواتي ما يندي لي كان دون كما حينة تسمعي زل بغمي نحنا سابنا تصواتي نخيلي تسمعي زل حجي غاز ناي من سراحي نايتي اسل عن السراحي نمن تاينا توماس طول ندنقوز لنا بغلو تكون تصواتي لهم اما تصاري كو هاقراي كانت انجليز مزنير بورتوغال نودا درنا هنكي جودي بالين كان كوم زحي سلف نير حدا مقدرات نير واني قالك ان بقعتي قدس لازنا برا بزن نازخون نقر اللي مورغان روجي نشي ابوتا وطرع سرطة ورد نيرا كل مساري قن جودي بالين كان كم زيوات وصل لازف لتا نفسوخ قلت جميرو لمراتو قبرت جميرو نتي اسلت انا كأمن فلازخانة رينا اينا تمال بول كامزي انجن تاي هاقراي كانت انجليز اب كل تشحن عسران كتن كتر تخايد وانج عالم زي رايمي سارلينج زي اب عد انجليز قلتو تسري قولي ناشي درو زي هون اقر شقرا قاتل موس ساوز جيت بوتو هاو حسيدو بسيحو خم منغو وددر تماليس بوتو هاو حسو ابزم ستوب ماستو هالكو بز بالي زرحن نبالمر قدي فوز مزي نفودن قدي فوز مزي لوكشاو ماغوير قدي فوز مزي روبرتو مارتينيز قلنا يا قرايت قانتا اسلتا ناي بورتوغال از عينت بتخص قمتي اي وزل اندي حرابتا قانتا زربشو نتا قانتا حدنا تزيحلو تصوت نحرالهم توسانا نوي لبو خامس تاقرايت قانتا يلن هندي تحت تحت خمس بال زلو مسعودات النصر اسلت انا خون ودي بالان ندير لبات مقاقيلو لك رقم لو تيجن ناغرايت كانتا سبين هيز خلصي بتاع تحدث من ريال مدريد تسامحو كانا وددر كلو سلازي تتصدم اب اسلت انن اب هاغراو فيدريشن بورتوغال نزلومر اب رونالدو زولي كون انا مساري كويل بواتينغ فوتو ماي سامحني منال باش قال يصوت انت يا خمس كرينا سلازي رونالدو قداي يخوي ما بحق قداي زبل ريتو قال أبتنا يمو صالح زم تاقية فعال مو صالح ساليوم أنا انتهي مسيلوكا بوفلي ناتي كورنا قطرمتو إبراهيم زم سوازي أتوم كابي تبقى جيسوم أبينا عند رجا بسيحهم هو التاريخهم حجي خنزور زرغلنا قزي أغلنا كاب أزيوم بتخزقون بحراس درابيت قريشهم جيمون جيمون درابيت واتيوم بسعرهم بقلتهمهم بزنبرهم ناي مقبار دليت بزرجات بسيحهم زم تصعوات زيوم كلت يوم لتهم قالوا تي أفريكان تصعواتي كم زمين ترسلز وغنوهم نريهم علينا حمزة عبد القدر ناي جبت تسعواتي دود عصر شمون دعمت ناتو مين ترمني مو صالحي ما نندي حري خا ناي كلهم افريكان تسعواتي بادي سي ناي مروكو دود عصر شمون دعمت نتوم كلته تمساسلي ناي صوتا قدن ستايل نزلو برونو غوماريشن كاسميرون كمي فهمتني تيلو مسرتو كابي مسيلوكا ابزوم ليجند افريكان تسعواتي ولا ناي عبد الدين رغوا كنت قليل نغرا يكون ناي بعلو سماجيا قليل اي زغدو لازم مو صالح ابو ددر زيد مريلنا تقوم من قصاصي رلو أقرون معرة نتبي حزاق توس أخيلو أي لك عجم سمتاي تمساسيلاتنا أنا بشعر جعتين تيس عن قمس نيران دا بهولندا إنجليزي نورو متبي بس إنجليزي معرة يموتي زي حجي سلطاني مدلوت كعام يرشع حسام حسن جي كما عينت كدي حزاز تمسلمو أقرأي قانتا قمسي بمسالة عندها تمرحيد نسوخ أدقر فضل ليقاسي قمس عين رح زي كونت من الأفريكاوين قليل نقرأ يكون أنمو نابكا لا إزور تحلفون تسفى غير اللغو من الواش قلنا انتهي ابزي كيرس عني ونحن بزيد اللي ابزي تخيل زلو ناي قدام اي زلو سواتا تاسي ابتن قدام اي ركبت راحسي شدش لك اي كارت رأي كال اي قلتم كابو اطمان جميل لحن تك اي كارت رأي بدمر شو عاتك اي كارت رأي بس ناي قلتشين عصر شمو انت قلتشين عسران قلتن كنو دادرو غلنا عرر وعاتك اي كارت دو ايوا كل تي تورنامنت ماتي ابزي كنترو شو عاتك بس كيلو عز في نايتي مولو تورنامنت مالتي جي داي زي حدتي فيفا حدش حق تاتاتي وزن لو انتم تتصات تصاتي قبر لو مالو تي فارا تي وزن لغه تسمي او تي في تبالزي
0: ايوه
1: الجزرة غنزح فاينل ويك تي فاينل مانز بالزي دحر فول سيريس او كل ميزان تورنمنت دحر في بيتش اجري مسكرو او زي بيتش از بايل اوتوماتيك كان بغي حوت سعيد زول زلو قال اذا كيح كارن من تاي بزح زول علالات كنت علوني صوتات انا بزح الكيد كيح بزح بيتنا ربع صوت انا حالوس كيح كار بزح قدين سلازي نتن هاجراين كانت انت اي مسيل كو قدام عين قال عين دين بغت انا زغتل لها حرفه حجي شمو انت هاجراين كانت هاتك بيس سري توايلن يا حرفه جي توتال عندي هنا 30 قدام هاجراين كانت كابتن بيس شمو انت زي حرفه بز مزغبو نتي بز مزغبو شطو بز اتوين شطو نهار معرفين انا بديسيبلين هاتري كندي بيتشا كار روسيلا كندي كاح كار روسيلا اذا كاسين كم زغل هاجراين كانت انا دستبالو لوغين بيسمعني اذا بدلهم مريو حجي خصوصي تسفر خبال دو افريكا مع روسيا وكلا يزوتا او كان ما يزوتا تنقلتك من الواش متوسسل نت وخامد دو بيست ايت كوينات حمل طغينا تنقلتك اي كارت قداه قبر اخر لذي ابزي تنها جراين غانتات تنقا زدلين كوين سمعنا من الواش سلاتي اخبركم نزم دبزي بتسفر طاقت انتن جزاوكوني دقيمة يغني لي كومون مشو تقاتات انتن